نقاش وان شلون اتك بروجرام ستيشن يكون اسمه 15.5 كيلومتر ميدا ميف اور تشات صوتك بري كيلوات سنيكو اتمنتين بوغا سوبري باجيني توكشي ما باجينك نصنا كتا ما نويا داتاني بروجرام كو ختم سين بس كانت تام نم داتاني بروجرام مو انا سيمنا جي فود ار مارا كاندوني كتا هو ماتان تشينغن ار ورانغان كالسن ار سوناشي اتوم كتا نانغوري ريغو سيرون يرانغان تشينغن